سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقجل بر يدي هلي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سنسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بذلت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس خائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم أعوذ بالله آمين هل الذي تسره أقلامي ما توجه الأثايا الباخي ثلار دين سمع واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل السمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله.

0: وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي ما داكو ما جالي بزوب تكيم با جيهور نغا نغا عمر أم نغا يول با ني دغانا ديم جي ولف نصرانو تكون بالله نيب ديم نيرانو هني اني سيدان يا جليل ومسكني وكل ما اولو يا الله يا حفيظ يا شل الامر يا فائق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم اهلي والولاد ومسكني لك وديئه الابد وهكذا دنيايا ما اخرايا ففي اما ان نزري برزايا وزري فادا بناري عن جملة من بيات علقا من ابناء الزمن وجملة الاخوان من اقارب في الطين او في الدين والاجانب فليكن اسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لاد وارحم جميع المسلمين ابدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك ولتسري في الصلاه لصاب عن اله وهب لي الاجابه
1: من خادني إلي بيت كرمي شقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رافع بالكتاب بلا إساب وبلا عتاب لو سكوري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون أن كل ياسن جهاتي مغنين يدي بهكذا أنادي إذا جلوا دعاية الفرلعين لغير زادي ويزود المهين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أن يسمني اللعين والقلاء ربي بمن كتابتي تنميولا كتابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية ردت كتابتي بإذن الله لغيرنا في كل جانلاي مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا جاري رفيق شكري لرب كريم من كان سكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكرا.

شكرا لو ما قد رجوت بي كوني سعيدا وشكرا وزكارا وجاد وجيا في شار النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يموحوا سلات جملة عني وتخير لدار كفارا إني أخاتيب في البحر مقتريبا ولم يزل جل

0: ولم يجه من سوى الإبلاغ والبلغاء بسجء وسهر مما آذى الإنسان
1: أهل الفساد ترى بسلامته والله يدرك بالأمان.

0: جملة الأخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: سلالي الذي بالجير ختمه مسلما بخمائه ويختار، ولا لمن باقتزاز قد أوى شرما، لأنهم للورى سادات أخيار.

فجر يروم الأورد من الله إذا تبديل كبار هاسم نتيه وردوان ومغفرة إسألنا.

صوج بث للعلي فهو مغتال لو سجاد والإرفان مسرف والحب والقرب والأنس والجاد.

0: تليا أتاليا خالت أسرار وأخيار
1: وأنا أقول سيدا هابدا هبدا وخادما خدمة تردى وتختار يا ربي صل على المختار ورد به عنه رداء أنه عود وتكرار وهب لي يا دهر بالمختار.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرشان في الأبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة لله منصرفا أرم فقد غدر حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحج ومن يكن في جميل يدين تسمع في فسادك أهل الولايات شد وكف فإنه عروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاقي في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن لازم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات
1: lool rek lañ ci
2: yëw nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattan
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëggé ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon nak mu yoon rek liggéey baango
1: kon nak liggéey baango
2: sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: nénañu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofé rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: Yeah.